0: Два, один, три, два, на три. Четыре, три, два, один и три, на четыре. Четыре, три, два, один и четыре. На шесть. Четыре, три, два, один и шесть. На восемь. Четыре, три, два, один, девять, восемь. 18 секунд на 11. Четыре, три, два, один.
1: وقال أنا في البحر الآن اكتفي سأتبع القمر وأمشي آسفا فهفى فرحا ودف المرفأ يمشط البحر مطرفا هو واللقيف أدار القفا تعرفا تنافرا تخالفا طاف به مثل القفي ترى له أنهما يتشاوفا أشار له وطاف مجازفا لما توافق قريبا هفا فصافح تفاهم أن تكتفى أشار بفوز واصطفى سرنا باب اسود عليه المنتهى رحل فرس وادار المنتقى وقال انا

كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة الصفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن اجتياد المحاجر لنجرب التكاثر سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

تنزف سبع صفايح دم لكل يوم اتكونت مجرة وكل ذرة اكسجين تشم سيبها تقطع الوريدة سيبها تقطر لآخر نقطة سم سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقاب البيبان والدة كم ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرافة وريحة عفنها تمشي الخياشيم كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها

0: خليها تتحرق
1: يا حبيبي.
0: خلي الفرين تشوف وليمة تنهش عظم المانيكان، سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا، تتف تفعص اي قيمة غرغر دمها.

تتحرق، اكتم انفاسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، اكتم انفاسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنطق، الحس عرق جروحها مهما صدى شهوتك ما تتكبت، ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره اكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع.

لما اقول على نفسي مسجون البضائع مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع كل الجروش لفجع الكروش امننا بنظام البدل سخرنا الخدمة القروش موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام حتى لو شلنا عكتفنا الخرى باقي الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش لو الامل في جنس البشر عشب مزروع فارضنا بور وحتى المباني يبني قايل للسقوط بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود شايلها سيادة السياسي المخضرم عضه وسعره مكتوب فوالب خرسان مصبوب يا عم بالك خليك في حالك ابشر الظلام حالك ووالب موجات الراديو اخترقت الخطوط وقف الاغنية وقف الاغنية اربط حبل في سقف البيت وشنق دماغ بفراغ السواد مملية لو بنتكلم عن الواقع فايه فايدة الكلام لو العقل لسه حجر ايه فايدة كل الورق لو الحبر لسه حجر سقط الحجر عاش الحجر نهتف لحجر ونمجد نفس الحجر

خليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهينها وباللحك منها في برج عاجي خليها تنطبق بالجنها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على القدر

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال. يا للسخف المركب ويا للجهل المبين. أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
1: كلام فارغ. مالي ازاي ما انتوا مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ الراجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أزلي، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
2: يومها تجري لكل حجر تقوله تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقوله بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقوله بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقوله بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب وسطه بكل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد. هيحلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع، ان الليل عليهم عمره ما يلاقي اللي لما تولع. الليل عليهم عمره ما يلاقي اللي لما تولع كل لمبه في عمود الشوارع. وايه الموانع لو

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: أي والله ده كلام حلو،
2: حلو أوي،
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.

رأيته وافدا بين أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يبدأ الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحانا حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته، إنه حجر. ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنها الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومي؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة الذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بإبراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشهر؟ حملق أمامه ولكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الفضاء؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، وبدون أصوات تمدد على فضاء. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف ستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد مسبوقة

العديد نهبا للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت السائب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار قرع واحد أو